0: أعوذ بك من شر هؤلاء الأربع، اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتصلح بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها عملنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا، وارزقنا يقينا ليس بعده شك، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: Muhammad the Sixth Channel for the Holy Quran offers on its digital platform a program dedicated to Moroccans living abroad, broadcast daily starting at 4 p.m. GMT. The program is available in Arabic as well as in 5 foreign languages: English, French, Spanish, German, and Italian. It covers the following topics: the Holy Quran, recitation and exegesis, tafsir, the prophetic biography, seerah, and the noble hadith, acts of worship, pillars and dealings or transactions, muamalat, ethics, principles and practical life, the kingdom's religious constants, Friday sermons. This program aims to teach acts of worship, explain religiously grounded ethics, and raise awareness of what protects people from confusion and misinformation while reinforcing the values of the middle way, moderation and tolerance, especially in foreign environments where Moroccans strive to serve as a model of the highest universal values upon which Islam is founded.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Man 'amila salihan

0: قناة محمد السادس للقرآن الكريم، السادسة، تزكية وتهذيب، تسديد وترشيد.
1: هنالك وعي بالإشكالات والقضايا التي انتدبت خطة تسديد التبليغ نفسها لمعالجتها. أصبح لدينا وعي متزايد في قضية الإيمان وارتباطه بالعمل الصالح. أصبح عندنا وعي متزايد بقضية العبادات وضرورة ثمراتها التي ينبغي أن تتجلى في سلوك الإنسان. أصبح عندنا وعي متزايد بضرورة التخليق العام للحياة العامة في القطاعات المختلفة.
2: يحتاج المسلمون في جميع الأزمنة والأمكنة إلى التعلق بالسيرة النبوية العطرة.
3: دين الوحي آثار كمالات الله وأسمائه وصفاته، ولذلك تخلل هذه الأسماء وهذه الصفات الآيات الكثيرة التي اشتمل عليها كتاب الله عز وجل.
0: قناة محمد السادس

تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى كافة المواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 للهجرة في المرحلة الأولى، أن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج ستكون من يوم الاثنين الثالث من شهر غشت 2026 إلى غاية يوم الثلاثاء 11 من شهر غشت 2026 مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. يتعين على المنتقين ضمن لائحة التنظيم الرسمي ووكالة الأسفار السياحية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحصول على شهادة تثبت القدرة الجسدية والعقلية على أداء مناسك الحج والإدلاء بها إلى مصالح وزارة الداخلية لتسلم شهادة الانتقاء. وستؤدى هذه المصاريف دفعة واحدة بوكالة بريد بنك بمختلف عمالات وأقاليم المملكة بالنسبة لكل من تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتنظيم وكالات الأسفار السياحية. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الملكية للحج قد قررت أداء المواطنين المنتقين للحج ضمن لائحة التنظيم الرسمي مبلغا تقريبيا قدره 65,000 درهم، على أن يتم لاحقا تحديد الكلفة النهائية للحج إما بالزيادة أو بالنقصان.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بنور وجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. بسم الله، سبحان الله، آمنت بالله، أصبحنا وأصبح الملك لله، وأمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله وحده، والحول والقوة والسلطان في السماوات والأرض لله تعالى. لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله وتبارك الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم رب السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، والملائكة يشهدون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: تعملون.
1: قناة محمد السادس للقرآن الكريم، السادسة، تزكية وتهذيب، تسديد وترشيد.
2: هنالك وعي بالإشكالات والقضايا التي انتدبت خطة تسديد التبليغ نفسها لمعالجتها. أصبح لدينا وعي متزايد في قضية الإيمان وارتباطه بالعمل الصالح، أصبح عندنا وعي متزايد بقضية العبادات وضرورة ثمراتها التي ينبغي أن تتجلى في سلوك الإنسان، أصبح عندنا وعي متزايد بضرورة التخليق العام للحياة العامة في القطاعات المختلفة.
3: يحتاج المسلمون في جميع الأزمنة والأمكنة إلى التعلق بالسيرة النبوية العطرة.
4: دين الوحي آثار كمالات الله وأسمائه وصفاته، ولذلك تخلل هذه الأسماء وهذه الصفات الآيات الكثيرة التي اشتمل عليها كتاب الله عز وجل.
1: قناة محمد السادس للقرآن الكريم، السادسة، تزكية وتهذيب، تسديد وترشيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من سار على منهاج دعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنلتقي إن شاء الله تعالى وإذنه الكريم مع درس آخر من سلسلة الدروس الحديثية البيانية، لنواصل الكلام إن شاء الله تعالى عن بعض القضايا التي يجدر بكل باحث في علم الحديث أن يكون على بينة منه. وسنقف إن شاء الله عز وجل اليوم مع حديث يمثل قمة الأخلاق ويبين السبيل الذي يؤدي إلى الجنة وما أدراك ما الجنة. هذا الحديث النبوي الشريف رواه ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والدين والغلول. هذا الحديث النبوي الشريف أخرجه الأئمة الأعلام من أصحاب المدونات الحديثية المعتبرة، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه الإمام الترمذي في جامعه، كما أخرجه كذلك الإمام ابن ماجه في سننه، وكذلك البيهقي في سننه الكبرى، والنسائي في الكبرى أيضا، وأخرجه أيضا الحاكم في مستدركه، وكما أخرجه الإمام الطبراني في المعجم الأوسط، إلى غير هؤلاء من الأئمة الذين ضمنوا مصنفاتهم هذا الحديث النبوي الشريف. وهذا الحديث عندما نتأمله، ولا سيما فيما يتعلق بالحكم النقدي، نجد أنه صحيح كما ذكر الإمام الحاكم، وأقره على ذلك الإمام الذهبي. إذن فالحديث حديث صحيح، وهو حديث يؤكد أن ما اشترط فيه الأئمة النقاد في قبول المرويات قد استوفاه وتضمنه، ولذلك جدير بنا أن نقف مع هذا النص الذي هو ثابت بشهادة الإمام الحاكم حسب حكمه النقدي، ثم بعد ذلك سنحاول أن نتكلم عن بعض المستفادات والخلاصات التي يمكن أن نأخذها من هذا المتن النبوي المنيف. هذا الحديث راويه الأعلى أو ما يسمى بالمخرج هو الصحابي الجليل ثوبان، وثوبان هذا هو ثوبان بن بجدد، وقيل إنه أبو عبد الله وقيل إنه أبو عبد الرحمن، هو صحابي جليل يعرف بكونه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه، مات رضي الله عنه وأرضاه في عام 54 بعد الهجرة. هذا الصحابي الجليل له جملة من المواقف، وكذلك عرف أيضا بتحمله الحديث وبرواية الحديث، كما نجد ذلك في الكتب التي اختصت بترجمته والتي بيّنت جملة من المناقب التي كان عليها الرجل. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من مات أو من فارق الروح الجسد، معناه من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاث، وذكر من ضمن هذه الثلاث الكبر، وقد أشار الدارقطني إلى الكنز بالنون وليس بالباء، كما ذكر ذلك أيضا الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء فيما نقله عن ابن الجوزي أن في الحديث إشارة إلى الكنز وليس الكبر، وهذا تكلم عنه العلماء، سيما وأن أهل الحديث معروفون بالتدقيق والتثبت فيما يتعلق بالألفاظ والروايات إلى آخر ذلك مما هو معروف في طريقتهم وفي منهجهم، ولذلك هذا النوع الذي
وقع في هذا النص الحديثي إنما يتحدث عنه العلماء تحت مبحث التصحيف، بمعنى إذا وقع هنالك تغيير للفظة كما عرف العلماء التصحيف بقولهم هو تغيير مع بقاء السياق، بمعنى إذا كان هنالك تغيير مع بقاء السياق فهذا يسمى بالتصحيف. وقد ذكر من تكلم وصنف في موضوع التصحيف كالعسكري في تصحيفات المحدثين، نقل كلاما عن غندر وهو محمد بن جعفر يشير فيه إلى أن الكنز فيه تصحيف، أن الكنز فيه تصحيف وأن المقصود هو الكبر. وعلماؤنا عندما تكلموا عن التصحيف لم يفرقوا بين التصحيف والتحريف إلا ما نجده عند بعضهم كالحافظ ابن حجر الذي فرق بين التصحيف والتحريف، فأشار إلى أن الخطأ الذي يقع في اللفظ بتغيير النقط فهو الذي يسمى بالتصحيف طبعا مع بقاء الخط على صورته، أما إذا وقع الخطأ فيما يتعلق بالشكل فهو تحريف. ولذلك علماؤنا عندما تكلموا عن هذه المسألة فإن ذلك يبين أنهم كانوا يدققون النظر في الألفاظ والروايات والعبارات حتى يؤدوا النص كما قاله صاحبه محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك عندما نتكلم عن هذه المسألة المتعلقة بالتصحيف فنحن نتحدث عن صورة من صور المخالفة للثقات، وهذا يؤدي إلى ملحظ دقيق وهو أن علماءنا عندما يريدون أن يحكموا على نص حديثي فإنهم يقابلونه بجملة من النصوص الأخرى التي وردت بروايات مختلفة متنوعة وعند الأئمة الأعلام ممن تصدى للرواية. نعود إلى النص الحديثي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة، وذكر الكبر والدين والغلول. وهذه الصفات التي ذكرت في الحديث إنما تتعلق بالأخلاق والمعاملات، والمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نزكي أنفسنا من هذه الآفات التي إن وقعت في القلب جعلته مرتكسا ومن ثم ملوثا حتى لا يأخذ من نور الله تعالى وأسراره. أما الآفة الأولى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فهي قوله الكبر، والكبر كما لا يخفى فهو مرض خطير وعلة عظيمة جدا، وقد عرفها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله بأن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس، والمعنى أن المتكبر لا يقبل الحق وإن ظهر له، وأنه كذلك يحتقر الناس بصور الاحتقار والازدراء. وهذه آفة عظيمة ذمها الشرع الحنيف ونهى عنها وجعلها من الأشياء التي تحبط العمل والتي تجعله غير مقبول عند الخالق سبحانه عز وجل. وهذا ما وقع لإبليس عندما أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم، فإن السبب الرئيس الذي منعه من استجابة وما كان في قلبه من كبر واستكبار، عندما قال الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن هذا الأمر وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى واستكبر، فالكبر هو الذي منعه من أن يستجيب لأمر الله تعالى. ومعنى هذا أن الذي حصل في قلبه الكبر إنما يمنع من الاستجابة لله سبحانه عز وجل. ثم إن هذا الكبر إنما هو مانع من موانع الانتفاع بالذكر الحكيم، مانع من موانع الانتفاع بالآيات الهاديات، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمن بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. نظرة كالكوز مجخيا، أي أنها مقلوبة، فهو يرى الحق باطلا
ويرى الباطل حقا لما وقر في قلبه ويتعلق الأمر بالكبر. ولذلك حذرنا الشرع الحنيف من هذا الكبر الذي يمنع الإنسان من دخول الجنة كما ذكر المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم ويحدث عن هذا عندما قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة خردل من كبر. والمعنى أن المتكبر إنما يزور عن الصواب وينحرف عن الجادة، لأنه يتمثل الندية لله سبحانه عز وجل، كما جاء في الحديث القدسي الذي قال فيه الله سبحانه عز وجل فيما رويه عنه رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته، كما جاء في الحديث النبوي الشريف. والمعنى أن المتكبر لا يظفر بالآيات الهاديات ولا ينتفع بالوحي. لماذا؟ لأن هذا القلب إنما تجرد من صفة من صفات التواضع والقبول والاستجابة لله سبحانه عز وجل، ومن ثم فإنه يحرم من الانتفاع بالقرآن، من الانتفاع بالوحي، من الانتفاع بالاتعاظ والاعتبار. وإن السبب الرئيس الذي يقود المتكبر إلى أن يتخلص من هذه الآفة العظيمة هو أن يعرف حقيقة نفسه. الخلاص من هذه الآفة هو أن يرجع الإنسان إلى نفسه ليعرف طبيعة هذه النفس. وأهم شيء ينبغي أن نستحضره في هذا السياق أن الضعف مستول على جملة البشر، كما قال ربنا عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. فالإنسان ضعيف، ولذلك ينبغي أن يستشعر هذا الضعف في كل أحواله، كما ذكر ربنا عز وجل في آية من آياته سبحانه عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. عندما يستشعر الإنسان ضعفه وفقره وحاجته إلى مولاه فإنه سيتحلى بالتواضع الذي يخلصه من الكبر والكبرياء، ليكون عبدا لله سبحانه عز وجل اختيارا، كما هو عبد لله سبحانه عز وجل اضطرارا. الآفة الثانية التي أشار إليها الحديث ما يتعلق بالدين. قال صلى الله عليه وسلم: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والدين والغلول. أما الدين الذي ورد في هذا الحديث فإنما يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم بيان ما يتعلق بالإنسان الذي هو قادر على أن يرد الدين. أما إذا كان المدين فقيرا ولا يجد السبيل الذي من خلاله يرجع الدين الذي في ذمته فهو غير مشمول بهذا الحديث النبوي الشريف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرف المقصود بهذا الحديث في حديث آخر عندما قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، ومعناه الذي يسوف ويماطل مع قدرته على أن يرجع الدين إلى صاحبه. هذا هو المقصود الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي لم يجد لكونه محتاجا وفقيرا ولكن نيته صادقة في أن يرد الدين الذي في ذمته متى تيسر له فهو لا يشمله هذا الوعيد الذي ورد في الحديث، ولا يشمله كذلك هذا النص النبوي المنيف. الدين الذي يتحدث عنه هذا النص هو الذي يتعلق بمن يبحث عن أخذ أموال الناس دون ما أن تكون له نية في ردها وفي إرجاعه إلى أصحابها. أما إذا كان الإنسان صاحب نية صادقة فإن الله تعالى ييسر له ذلك، كما جاء في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله سبحانه عز وجل. هذا توجيه من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يفيد أن الذي له نية صادقة فإنه يوفقه الله سبحانه عز وجل في أن يرد
هذه الديون وفي أن تؤدى عنه. ولذلك من خطورة الدين المتعلقة في ذمة الأشخاص كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على الميت إن علم أن عليه دينا، كما كان يقول صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، والذي يسمى في المباحث الحديثية الأصولية بالترك النبوي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أشياء. وطبعا الترك النبوي ينبغي أن يفهم في سياقه، كما بحث علماؤنا وفصلوا ذلك في جملة من المؤلفات والمصنفات. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان يقول للصحابة الكرام صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه: علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بالوفاء؟ قال: بالوفاء. فصلى عليه بعدما أن علم أن أبا قتادة قد تقدم ليؤدي الدين على صاحبه، صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أن هنالك من جنح إلى اختيار آخر، حيث قال إن هذا الأمر المتعلق بترك النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المدين إنما كان في بداية الأمر ثم نسخ بعد ذلك. ولكن على كل حال، عندما نبحث في الترك النبوي، أي عندما يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فإن في ذلك أمورا ينبغي أن تستفاد. وفي قضيتنا هذه التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه الصحابة إلى هذا الأمر صلوا على صاحبكم، نستشف ما يتعلق بالوعيد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بخطورة الدين، ولعلمه بأن هذا الذي يأكل أموال الناس ويسوف ويماطل في رد الديون إنما يؤدي ذلك إلى جملة آفات، لعلمه صلى الله عليه وسلم بذلك، فإنه كان يريد أن يشاع ويذاع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من كان عليه دين، حتى يتعظ الناس ويرتدع عن الوقوع في هذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوجه من خلال جملة من تصرفاته إلى التي هي أقوم، إلى التي هي أسلم، حتى يخرج الناس من خبضة أنفسهم وسيطرة أهوائهم لمعانقة الحق وما يتعلق بما يقود إلى الحق. الآفة الثالثة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يتعلق بالغلول، ما يتعلق بالغلول. والغلول كما لا يخفى إنما هو السرقة والخيانة، ولا سيما في المال الذي لم يفرق بعد، في المال الذي لم يوزع بعد. ولذلك نجد في القرآن الكريم إشارة إلى هذا الأمر باعتباره آفة خطيرة، كما في الحديث النبوي الشريف. فالله سبحانه عز وجل يقول في القرآن الكريم: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الله سبحانه عز وجل يبين خطورة هذا الغلول. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يوجه الصحابة الكرام ويبين لهم آفات هذه المسألة، ويحذرهم من هذه العلة العظيمة التي تؤدي بالآخذ بها إلى الانهيار، وإلى أن يذوق طعم العذاب وما أدراك ما العذاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح عنه أنه، وهو المعنى ذاته الذي أشارت إليه الآية، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أشار أن الذي كان قد غل شيئا في دنياه إنما يأتي به غدا بين يدي الله سبحانه عز وجل. فإن كان البعير فهو يأخذه على رقبته، أو البقرة أو الشاة أو رقاع كما جاء في الحديث، أي الثوب الذي كان قد غله أو أخذه قبل أن يقسم ذلك المال وأن تقسم تلك الغنيمة. كما جاء في حديث آخر وهو عند مسلم فيما يتعلق بالغلول، أن الصحابة الكرام أو أن نفرا من الصحابة الكرام أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، واتفقوا يتفقدون شهداءهم، وكانوا يقولون: فلان شهيد، فلان شهيد. فلما مروا على رجل وقالوا في حقه:
فلان شهيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إنه في النار، إنه في النار. وبين سبب ذلك، وهو أنه قال: في بردة غلها أو عباءة، بمعنى أنه أخذ من ذلك الماء الذي لم يقسم بعد بردة أو عباءة. وهذا معناه أن الغلول أمر خطير، لأنه إنما يشكل صورة من صور ظلم المجتمع بأن يأكل الإنسان المال العام الذي هو للأمة كلها. وهذا توجيه خطير من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، أن الإنسان ينبغي أن يتحرى الحلال في مأكله ومشربه وملبسه وفي حياته كلها، حتى لا تنغص هذه الأمور المتعلقة بحياته بما يكدر صفوها، وذلك بأكل الحرام والسرقة والخيانة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا في هذا الحديث إلى تحري الحلال وعدم الأخذ من المال الذي يسمى اليوم بالمال العام. هذا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يأخذ الإنسان من ذلك المال الذي هو ملك للأمة، ملك للجميع. ومن الصور التي تتعلق بهذا الذي يسمى بالغلول ما يسمى اليوم بالمال العام، بمعنى أن الإنسان ينبغي أن تكون يده نظيفة، وأن يكون تصرفه تصرفا نظيفا، وأن لا يمد يده إلا لما أحل الله عز وجل له، دون ما أن يقع في هذا الغلول الذي أنصتم إلى وعيد صاحبه، سواء في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ورد في الحديث النبوي الشريف يريد منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيش المجتمع الإسلامي حياة طيبة فيها الاستقرار والأمن والأمان والطمأنينة. وهذا ما تجسد في سيرته العطرة، كيف أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يخفض جناحه للناس كل الناس، بل للخلق كل الخلق. كيف أن النبي الكريم وهو الرسول المجتبى والنبي المجتنى، كيف لهذا النبي الكريم بالرغم من سمو مقامه لأنه رسول، ومع ذلك كان متواضعا، ومع ذلك كان يمشي في الأسواق، ومع ذلك كانت الأمة تضع يدها في يده فتنطلق به حيث شاءت، كما قال الحافظ ابن حجر: وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بالرغم من كونه نبيا مبلغا ورسولا موحا إليه، بالرغم من ذلك كان من مجتمعه، أي أنه كان متواضعا. ثم إن أخلاقه كما قالت أمنا عائشة كانت القرآن، كان خلقه القرآن. ولذلك كان يتعامل هذا النبي الكريم، كان يتعامل بالوفاء والمحبة والتواضع والإيثار مع صحابته الكرام. ولذلك عبر القرآن الكريم عنه بكونه الوحدة المعيارية المطلقة: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. هذا النموذج الإسلامي الذي أسسه القرآن الكريم في السيرة وجسدها النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية، هو الذي نحتاجه اليوم في حياتنا، لكي تكون حياتنا حياة طيبة، حياة سعيدة. وما أحوجنا إلى أن نتفيأ ظلالها في زمن تسيطر فيه المادة والمعدة والتشيء على كل جوانب هذه الحياة. ونحمد الله تعالى أن في هذا البلد، بلد إمارة المؤمنين، ما يحفظ للأمة هذه الخصوصية المتعلقة بالجناب النبوي، والتي من سماتها الحرص على استلهام هذه القيم التي جاء بهذا الدين. نحمد الله تعالى أن هذه الإمارة، إمارة المؤمنين، تحرص على أن تظل الأمة مرتبطة بدينها وبقيم نبيها وبشمائل رسولها صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت الرسالة الملكية السامية التي أرسلها مولانا أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله أعز أمره إلى المجلس العلمي الأعلى، تدعو الأمة إلى تخصيص هذا العام ليكون عام احتفاء واحتفال بالسيرة النبوية. والمقصود من ذلك هو أن نعود إلى القيم النبوية وإلى هذه الخصائص المصطفوية، لكي نقتبس منها الأنوار ونمتاح منها الأسرار التي تفيدنا في تقويم حياتنا وفي توجيهنا في ديننا وفي دنيانا. كما نحمد الله تعالى
أن هذا القطر الغربي من العالم الإسلامي معروف باجتهاداته المتواصلة وبإبداعاته المستمرة من خلال هذا المشروع العلمي الرائد الذي يسمى بخطة تسديد التبليغ، والذي يرمي من ضمن ما يرمي به إلى هذه النقطة التي هي إسعاد الناس بالدين وأن يعيش الناس حياتهم باسم الإسلام، لأن هذا الدين إنما جاء من أجل أن يهذب أخلاقنا وأن يوجه مسارنا وأن يوجهنا للتي يقوم للتي هي أسلم. فنحمد الله سبحانه عز وجل على هذه المكرمات المتواصلة على هذا البلد الذي نسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يحفظ ولي أمره إن شاء الله تعالى، وأن يديم علينا هذه الحياة الطيبة وهذا الاستقرار وهذا الأمن، حتى نكون إن شاء الله تعالى كما أراد لنا رسوله الكريم، نعيش حياة طيبة ملؤها الصدق والإخلاص والكسب الحلال، بما يقودنا إن شاء الله تعالى إلى أن نرث ذلك الوعد العظيم الذي أخبر به ربنا سبحانه عز وجل عباده المؤمنين عندما ذكر في هذا الحديث النبوي الشريف قال دخل الجنة وهو بريء من ثلاث، دخل الجنة أي أن يحقق الإنسان الأمن والأمان وأن يضمن السلامة لنفسه بأن لا تسيطر عليه هذه الآفات أو مثيلات هذه الآفات، حينئذ تتحقق التزكية المطلوبة في نفسه لكي يكون واصلا ولكي يكون بالغا إن شاء الله تعالى إلى ما ذكره ربنا عندما أشار إلى الفلاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن تزكية النفس بما يؤدي إلى تخليتها من كل هذه الآفات من قبيل ما ذكرناه في الحديث من كبر وتخلص من الديون وكذلك من الغلول الذي هو الأكل الحرام للمال الذي لا يحل لصاحبه، إن التخلي عن هذه الأشياء والتحلي بأضداد هذه الأشياء من إثار ومن تعفف ومن تواضع وكذلك من حرص على أداء الحقوق المتعلقة على الإنسان، إن الحرص على هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في جملة من توجيهاته إنما يقود الإنسان إلى أن يسعد في دنياه كما في أخراه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من المؤمنين المهتدين الذين يؤمنون بالقرآن ويعملون بالقرآن وينتفعون بالقرآن ويفلحون بالقرآن إن شاء الله تعالى، آمين، والحمد لله رب العالمين.

0: تقدم قناة محمد السادس للقرآن الكريم على تطبيقها الرقمي الجديد السادسة على جوجل بلاي وأب ستور برنامجا خاصا بالمغاربة المقيمين بالخارج بعنوان مغاربة العالم، يبث يوميا ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال بتوقيت غرينتش. محاور البرنامج غنية ومتنوعة ومتاحة باللغة العربية وباللغات الأجنبية الخمسة، الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية، ويتناول المواضيع الآتية: القرآن الكريم، التلاوة والتفسير، السيرة النبوية والحديث الشريف، العبادات، الأركان والمعاملات، الأخلاق، المبادئ والحياة العملية، خطب الجمعة والثوابت الدينية للمملكة والهوية الوطنية. يتوخى هذا البرنامج تعليم العبادات وشرح الأخلاق المؤصلة في الدين وتوعية الناس بما يحميهم من التشويش، ويرسخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، لا سيما في الأوساط الأجنبية التي يسعى فيها المغاربة إلى أن يكونوا مثالا للقيم الكونية المثلى التي بنى عليها الإسلام. يمكن تحميل تطبيق السادسة لقناة محمد السادس للقرآن الكريم بشكل مجاني على جوجل بلاي وأب ستور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا

0: تعملون.
1: قناة محمد السادس للقرآن الكريم، السادسة، تزكية وتهذيب، تسديد وترشيد.
2: هنالك وعي بالإشكالات والقضايا التي انتدبت خطة تسديد التبليغ نفسها لمعالجتها. أصبح لدينا وعي متزايد في قضية الإيمان وارتباطه بالعمل الصالح. أصبح عندنا وعي متزايد بقضية العبادات وضرورة ثمراتها التي ينبغي أن تتجلى في سلوك الإنسان. أصبح عندنا وعي متزايد بضرورة التخليق العام للحياة العامة في القطاعات المختلفة.
3: يحتاج المسلمون في جميع الأزمنة والأمكنة إلى التعلق بالسيرة النبوية العطرة.
4: دين الوحي آثار كمالات الله وأسمائه وصفاته، ولذلك تخلل هذه الأسماء وهذه الصفات الآيات الكثيرة التي اشتمل عليها كتاب الله عز وجل.
1: قناة محمد السادس للقرآن الكريم، السادسة، تزكية وتهذيب، تسديد وترشيد.

0: برنامج محو الأمية بالمساجد هو برنامج تعليمي تتشرف عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تعليمات ملكية سامية لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذا البرنامج موجه لعموم المواطنين والمواطنات الراغبين في التعلم، وكيحظى بعناية ملكية سامية كتمثل في حرص جلالة الملك محمد السادس نصره الله على متابعة سير البرنامج من خلال تفقد حلقات الدروس، كما كيتفضل جلالته بتشجيع وتكريم المتفوقين الأوائل بتسليم جوائز تقديرية وشهادات تفوق. تسعى البرنامج إلى إكساب المستفيدين منه كفايات ومعارف ومهارات باش يطوروا ذواتهم ويعزوا مهاراتهم الحياتية وينخرطوا في مسلسل التنمية الشاملة ببلادنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أنا فاطمة مستفيدات محو الأمية، جيت مع صحاباتي وجيت معهم المسجد وتقيدنا وعدنا نقرأ، جبرنا الأستاذ وخيلت بهم سكية وتعطي الأخلاق وتقرينا حق عنده بلا خاطر وما تخسر لنا الأخلاق وتعلمنا، وهذا ياسع من فضل مولانا.
0: البرنامج كيتكون من مستويين، مستوى أول ومستوى ثاني، والوزارة كتوفر لكم كتاب تعليمي ملائم ومبسط وأدوات بالمجان ومؤطرين مؤهلين وفضاءات مسجدية بالوسطين الحضري والقراوي في مختلف أنحاء المملكة، ويمكن تختاروا المسجد اللي قريب من سكناكم والتوقيت اللي يناسبكم. وباش تسجلوا يمكن توجهوا لأقرب مسجد أو مندوبية الشؤون الإسلامية القريبة من سكناكم مصحوبين بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
1: وضعت نوجهوا لأخواتنا اللي ما قد تقرأوا يلتاحقوا الجامعة ويتعلموا حتى هم بحالنا ويستافدوا، والله ينصر سيدنا.
2: وإن لعلى خلق عظيم.
3: قناة محمد السادس للقرآن الكريم في المولد النبوي الشريف، تخلية وتحلية في سبيل التزكية.
4: عليك سلام الله يا كامل البهاء، عليك سلام الله يا خير صفوتي، عليك سلام الله يا علم الهدى، عليك سلام الله يا بحر حكمتي، عليك سلام الله يا خير مرسل من الله مبعوث إلى خير أمتي.
5: هذه النفس حينما تزكو، حينما تتطهر وقد ألهمها الله فجورها وتقواها في النفس من الخير ما فيها وفي النفس من الشر ما فيها، فمن عمل على تزكيتها أمن من شرها وكان له هذا النور في باطنه. هذا النور هو الذي يكون فيه القلب مهيمنا مسيطرا على هذه المملكة الإنسانية، فيعرج صاحبه إلى أعلى معارج القرب من الله، وهذا الذي أمر الله به.

قناة محمد السادس للقرآن الكريم في المولد النبوي الشريف، سبيلك إلى الحياة الطيبة.

0: اللهم إنا نعوذ بنور قدسك وعظيم ركنك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير. اللهم أنت عياذنا فبك نعوذ، وأنت غياثنا فبك نستغيث، وأنت ملاذنا فبك نلوذ. اللهم إنا نعوذ بك من خزيك ومن كشف سترك ونسيان ذكرك والانصراف عن شكرك. لا إله إلا أنت تعظيما لاسمك وتنزيها لسبحات وجهك. اللهم أجرنا من عذابك ومن شرور عبادك، واضرب علينا سرادقات حفظك، وأدخلنا في رحمتك وعنايتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا من آفات إبليس وجنوده، وحل بيننا وبين من يقطعنا عنك. اللهم هون علينا السلوك إليك، وهب لنا ما اهتدي به إليك. اللهم بلغنا منازل أوليائك، وبشرنا بالفوز يوم لقائك. آت يا ربنا نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: منصة محمد السادس للحديث الشريف. منصة محمد السادس للحديث الشريف حدث مرتبط بالطلب الواسع من لدن الجمهور من أجل التعلم والتبين وإدراك اليقين المطلوب في أمور التدين. يمكن الولوج إليها باستعمال الهواتف المحمولة واللوحات الرقمية والحواسيب من خلال العنوان الإلكتروني hadithmcs.ema أو hadithmcs.com. كما وضع لها تطبيق يمكن تحميله عبر جوجل بلاي وأبل ستور، ويمكن الاستفادة منها بواسطة الشبكات الاجتماعية بكتابة حديث MCs. منصة محمد السادس للحديث تتيح البحث عن نص الحديث أو موضوعه أو راويه أو حسب مصادر كتب الحديث أو سؤال وجواب. منصة محمد السادس للحديث الشريف تجسيد للعناية الموصولة لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالحديث النبوي الشريف.

أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد

الرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

الآخذي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بنور وجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. بسم الله، سبحان الله، آمنت بالله، أصبحنا وأصبح الملك لله، وأمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله وحده، والحول والقوة والسلطان في السماوات والأرض لله تعالى. لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله وتبارك الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم رب السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، والملائكة عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: قناة محمد السادس للقرآن الكريم في المولد النبوي الشريف، تخلية وتحلية في سبيل التزكية.
1: عليك سلام الله يا كامل البهاء، عليك سلام الله يا خير صفوتي، عليك سلام الله يا علم الهدى، عليك سلام الله يا بحر حكمتي، عليك سلام الله يا خير مرسل من الله مبعوث إلى خير أمتي.
2: هذه النفس حينما تزكو، حينما تتطهر وقد ألهمها الله فجورها وتقواها في النفس من الخير ما فيها وفي النفس من الشر ما فيها، فمن عمل على تزكيتها أمن من شرها وكان له هذا النور في باطنه. هذا النور هو الذي يكون فيه القلب مهيمنا مسيطرا على هذه المملكة الإنسانية، فيعرج صاحبه إلى أعلى معارج القرب من الله، وهذا الذي أمر الله به.

0: قناة محمد السادس للقرآن الكريم في المولد النبوي الشريف، سبيلك إلى الحياة الطيبة.
1: برنامج محو الأمية بالمساجد هو برنامج تعليمي تتشرف عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تعليمات ملكية سامية لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذا البرنامج موجه لعموم المواطنين والمواطنات الراغبين في التعلم، وكيحظى بعناية ملكية سامية كتمثل في حرص جلالة الملك محمد السادس نصره الله على متابعة سير البرنامج من خلال تفقد حلقات الدروس، كما كيتفضل جلالته بتشجيع وتكريم المتفوقين الأوائل بتسليم جوائز تقديرية وشهادات تفوق. تسعى البرنامج إلى إكساب المستفيدين منه كفايات ومعارف ومهارات باش يطوروا ذواتهم ويعزوا مهاراتهم الحياتية وينخرطوا في مسلسل التنمية الشاملة ببلادنا.
2: أنا اسمي خالد خياط، كنت ما كنعرف لا نقرأ ولا نكتب. بعد ما استفدت من البرنامج محو الأمية بالمسجد طورت ذاتي وزادت ثقتي بنفسي، وقدرت نطور ونتقن المهنة ديالي، وأنا عازم نستمر في التعلم مدى الحياة، لأن بلا علم ولا تعلم لا معنى للحياة.
1: البرنامج كيتكون من مستويين، مستوى أول ومستوى ثاني، والوزارة كتوفر لكم كتاب تعليمي ملائم ومبسط وأدوات بالمجان ومؤطرين مؤهلين وفضاءات مسجدية بالوسطين الحضري والقراوي في مختلف أنحاء المملكة، ويمكن تختاروا المسجد اللي قريب من سكناكم والتوقيت اللي يناسبكم. وباش تسجلوا يمكن توجهوا لأقرب مسجد أو مندوبية الشؤون الإسلامية القريبة من سكناكم مصحوبين بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
2: أختي المواطنة، أخي المواطن، اللي باقي ما استفدوش من البرنامج محو الأمية بالمساجد أجيو كاملين باش نمحيو الأمية ونساهموا في التنمية.
3: السلام عليكم أيتما المواطنين، اسم المواطنات نور الدين تيتين، أدي قلق الجامع لستينيخ، أديدو أدي قرأ لحرب الأمية، نقافوس قفوس نتعاونو التنمية المزيرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب 28 ابتداء من قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، إلى قوله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. في بداية هذا الربع يؤكد كتاب الله الحقيقة الدينية الأولى التي نادت بها جميع الكتب المنزلة كتابا بعد كتاب، والتي بشر بها كافة الأنبياء والرسل نبيا بعد نبي ورسولا إثر رسول، ألا وهي انفراد الحق سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية عن كل ما سواه، وضرورة التوجه إليه وحده بالخوف والرجاء دون ما عداه. وذلك قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وكيف لا يفرد الخلق خالقهم بالعبادة والطاعة والتوجه إليه في السراء والضراء، وهو سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، وهو الذي شرع لهم الدين الحق وهداهم إليه منذ البداية، ومنه وحده ينتظرون الجزاء في النهاية، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون؟ وقوله تعالى هنا: وله الدين واصبا، يماثل في معناه قوله تعالى في سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص، وينظر إلى قوله تعالى في سورة غافر: فادعوا الله مخلصين له الدين. ثم يتجه كتاب الله بخطابه إلى الناس كافة مذكرا إياهم بأن كل ما يتقلبون فيه من النعم على اختلافها إنما هو هبة إلهية وهبها لهم بمحض إرادته، وأن من تفضل بالعطاء يمكن أن يعاقب بالسلب، وما بكم من نعمة فمن الله. ووصف كتاب الله في هذا السياق حالة من الحالات اليومية التي تعرض لكثير من الناس عندما يمسهم الضر وينزل بساحتهم الأذى، فتنكشف عن أعينهم جميع الحجب والغشاوات، وتبدو لهم أنفسهم عارية على حقيقتها من الضعف والعجز والاحتياج، ولا يستطيعون لدفع الضر عن ساحتهم حيلة ولا يهتدون سبيلا، فلا يجدون مفتوحا

بمجرد ما يكشف الحق سبحانه عنهم الضر ويدفع عنهم الأذى ينسون فضل الله ويتنكرون لنعم الله وينتكسون مرة أخرى فيما كانوا عليه من المعتقدات الباطلة والتصرفات الفاسدة. وهكذا تتحرك فيهم فطرة الخير موقتا تحت ضغط الضعف والمرض والأذى، لكن بمجرد ما يستعيدون القوة والصحة والسلامة تطغى عليهم من جديد نزغات الشر والعصيان، ويتصدون لنعم الله وحقوقه بالجحود والكفران. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. ويعقب كتاب الله على اتجاه هذا الفريق المنحرف من الناس المنكر للجميل الذي لم يستخلص العبرة من لطف الله به ورعايته إياه، فيخاطب أفراده مهددا ومتوعدا قائلا: فتمتعوا فسوف تعلمون، فتمتعوا فسوف تعلمون. وإذن فهم يعتبرون في حالة إمهال لا إهمال، ومآل تمتعهم مهما طال فهو إلى زوال. واستعرض كتاب الله صورا من معتقدات المشركين وآرائهم السخيفة في معرض النقد والإبطال. وفي طليعة هذه المعتقدات الباطلة ما كان المشركون يخصصونه للأصنام والأوثان من أنعام لا يركبونها ولا يذوقون لحومها، ومن عطايا ونذور لا يقتطعون منها شيئا، وما كانوا ينسبونه لمقام الألوهية من اختيار البنات وهي الملائكة في نظرهم. واستنكر كتاب الله سخافة عقولهم وسماجة عوائدهم التي كانت تقضي باحتقار الأنثى والتشاؤم بها، مستغربا كيف أنهم تجرؤوا على أن يختاروا لله في زعمهم ما يكرهونه لأنفسهم. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون، أي للأصنام والأوثان التي لا سند لها من العلم والدين، وإنما جرهم إلى عبادتها الجهل والوهم والتقليد. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي ظل وجهه كئيبا من الهم وهو ساكت من شدة الحزن يكظم غيظه وهمه. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يختفي حتى لا يراه الناس، وذلك من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وهذه إشارة إلى ما كان يقدم عليه بعض المشركين من وأد البنات وهن أحياء، وما كان يقوم به البعض الآخر من إبقائهن أحياء لكن في حالة من الضعة والهوان. وفي هذا الموضوع نفسه ورد في مكان آخر من هذا الربع قوله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وورد قوله تعالى تنزيها للحق سبحانه عن كل ذلك: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ثم عقب كتاب الله منددا بهذه النظرة الجاهلية السخيفة هادما لها من الأساس، معيدا بذلك للأنثى كرامتها الإنسانية الأصيلة، معترفا لها بحقها الثابت في الحياة العزيزة الكريمة مثل شقيقها الذكر. فقال تعالى ناقضا لحكم الجاهلية في شأن الأنثى ومنددا بموقف المشركين من

منها ألا ساء ما يحكمون، ألا ساء ما يحكمون. ونبه كتاب الله إلى أن الإيمان بالآخرة المنبثق عن الإيمان بالله والذي هو منه كالنتيجة بالنسبة للمقدمة هو مصدر جميع أنواع الكمال عند المؤمن، لأن الإيمان بالآخرة وتوابعها يستلزم مراقبة الله في جميع الأحوال، ومن راقب الله قولا وعملا ظاهرا وباطنا كان أقرب إلى الكمال وأبعد عن النقص، بخلاف من لم يؤمن بالآخرة وأصر على إنكارها فإنه غريق في أوحال المساوئ والنقائص، ولا غرابة في ذلك، فهو سيء العقيدة في الله وفي الناس، وهو سيء السلوك نحو الله ونحو الناس، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. ونبه كتاب الله إلى ما تواطأ عليه البشر في مختلف العصور من تظالم فيما بينهم بالبغي والعدوان، رغما عما أمرهم الله به من التزام العدل، وما تواطؤوا عليه من ظلم يرتكبونه في حق خالقهم ورازقهم بالشرك بالله وعبادة الأوثان، رغما عما هداهم إليه من عقيدة التوحيد. وبين كتاب الله أن رحمة الله وحكمته اقتضت أن تستمر عمارة الأرض إلى اليوم الموعود، فأخر لذلك مؤاخدتهم على ظلمهم وتركهم يتقلبون في نعمه إلى حلول أجلهم، حتى إذا ما حل الأجل أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، وذلك قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، أي لأباد من الأرض الحياة والإحياء، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وواضح أن المؤاخذة التي يؤخرها الله عن الظالمين هي المؤاخذة الكلية التي لا تبقي ولا تذر، أما مؤاخذتهم الجزئية بالخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وتسليط الكوارث والأزمات وقيام الفتن والحروب، فهي ملازمة لهم مستمرة معهم إلى يوم الدين، على حد قوله تعالى فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، وقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وقوله تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ثم عقب كتاب الله على ظاهرة الجحود والعناد والتواطؤ على الضلال والفساد التي لازمت البشر قرونا طوالا فلم يستفيدوا من رسالات الرسل قليلا ولا كثيرا، ملوحا إلى أن عناد مشرك العرب لرسالة المحمدية إنما هو عود على بدء وليس هو الأول ولا الأخير، فقال تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وتناول كتاب الله بعد ذلك تحديد جملة من الأهداف التي توختها الحكمة الإلهية من الرسالة المحمدية التي هي خاتمة الرسالات، وهذه الأهداف المشار إليها هنا ثلاثة أمور. الأمر الأول وضع حد للخلاف والنزاع القائم بين أتباع الأديان السالفة
وإلقاء الأضواء على ما دخلت تلك الأديان من تزييف وتحريف وسوء تأويل، وتعريف الناس كافة بالحقيقة الدينية الأصيلة على وجهها الكامل الصحيح، خالصة من شوائب، صافية من الأقدار. الأمر الثاني، هداية الإنسانية إلى الصراط المستقيم الذي ينظم سلوكها ويقود خطواتها وينقذها من مهاوي الضلال والفساد ويعرج بها إلى معارج الصلاح والرشاد. الأمر الثالث، إشاعة الرحمة والإحسان في مجتمعات بني الإنسان على اختلاف الأجناس والألوان. وإلى هذه الأهداف الثلاثة يشير قوله تعالى هنا في إعجاز وإيجاز، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويؤكد هذه المعاني قوله تعالى في الربع القادم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. انتقل كتاب الله إلى تعداد جملة من النعم الإلهية الكبرى امتن بها على عباده حتى يطيب لهم العيش ويستمتعوا بالحياة. فقال تعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. وقال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقال تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وقال تعالى وأوحى ربك إلى النحل. والوحي في هذا المقام بمعنى الإلهام، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وواضح من سياق هذه الآيات أنها واردة في معرض امتنان الله على عباده، والامتنان لا يكون إلا بما هو حلال، فالماء واللبن والعسل كلها حلال، والسكر الوارد معها في نفس هذا السياق لا يراد به معنى المسكر الحرام، وإنما ينبغي أن يحمل على المادة الحلوة التي توجد في كثير من الفواكه الناضجة كالرطب والعنب، حتى يظل سياق الآيات كله منسجما ومتلائما. ولا شك أن النفع العميم الذي يناله الخلق بواسطة هذه النعم الإلهية يتطلب منهم مقابلتها والاستزادة منها بالحمد والشكر، كما أن الحكمة الإلهية البارزة في إيجادها من العدم وإمداد الخلق بها دون انقطاع تتطلب منهم الإيمان بمبدعها والتوجه إلى ممدهم بها. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.

0: مع الهدي النبوي.
1: عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الجار، جار لا يأمن جاره بوائقه. أخرجه البخاري.

0: برنامج محو الأمية بالمساجد هو برنامج تعليمي تتشرف عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتعليمات ملكية سامية لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذا البرنامج موجه لعموم المواطنين والمواطنات الراغبين في التعلم وكيحظى بعناية ملكية سامية كتمثل في حرص جلالة الملك محمد السادس نصره الله على متابعة سير البرنامج من خلال تفقد حلقات الدروس، كما كيتفضل جلالته بتشجيع وتكريم المتفوقين الأوائل بتسليم جوائز تقديرية وشهادات تفوق. تسعى البرنامج إلى إكساب المستفيدين منه كفايات ومعارف ومهارات باش يطوروا ذواتهم ويعزوا مهاراتهم الحياتية وينخرطوا في مسلسل التنمية الشاملة ببلادنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أنا فاطمة مستفيدات محو الأمية، جيت مع أصحاباتي وجيت معاهم المسجد وتقيدنا وعدنا نقرأ وجبرنا الأستاذ وخيرت بها مسكية وتعطي الأخلاق وتقرينا حق عنده بلا خاطر وما تخسر لنا الأخلاق وتعلمنا، وهذا ياسع من فضل مولانا.
0: البرنامج كيتكون من مستويين، مستوى أول ومستوى ثاني، والوزارة كتوفر لكم كتاب تعليمي ملائم ومبسط وأدوات بالمجان ومؤطرين مؤهلين وفضاءات مسجدية بالوسطين الحضري والقروي في مختلف أنحاء المملكة، ويمكن تختاروا المسجد اللي قريب من سكناكم والتوقيت اللي يناسبكم. وباش تسجلوا يمكن توجهوا لأقرب مسجد أو مندوبية الشؤون الإسلامية القريبة من سكناكم مصحوبين بنسخة من بطاقة تعريف الوطنية.
1: وضعت نوجهوا لأخوتنا لأخواتنا اللي ما قد تقرأوا يلتاحقوا بالجامعة ويتعلموا حتى هم بحالنا ويستافدوا، والله ينصر سيدنا.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
3: قناة محمد السادس للقرآن الكريم في المولد النبوي الشريف، تخلية وتحلية في سبيل التزكية.
4: عليك سلام الله يا كامل البهاء، عليك سلام الله يا خير صفوتي، عليك سلام الله يا علم الهدى، عليك سلام الله يا بحر حكمتي، عليك سلام الله يا خير مرسل من الله مبعوث إلى خير أمتي.
5: هذه النفس حينما تزكو، حينما تتطهر وقد ألهمها الله فجورها وتقواها في النفس من الخير ما فيها وفي النفس من الشر ما فيها، فمن عمل على تزكيتها أمن من شرها وكان له هذا النور في باطنه. هذا النور هو الذي يكون فيه القلب مهيمنا مسيطرا على هذه المملكة الإنسانية، فيعرج صاحبه إلى أعلى معارج القرب من الله، وهذا الذي أمر الله به.

فأتيتك يحملني شوق قد ثار بقلب الخفاق فأتيتك يحملني شوق

ويلوذ بركنك مستسلما إياه بحر الأشواق فيقبله

فيقبله ورجاء القلب يفيض.

أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أصبح ولله الحمد. أصبح ولله الحمد. أصبح والحمد لله.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: كانوا يعملون.
1: قناة محمد السادس للقرآن الكريم السادسة، تزكية وتهذيب، تسديد وترشيد.
2: هنالك وعي بالإشكالات والقضايا التي انتدبت خطة تسديد التبليغ نفسها لمعالجتها. أصبح لدينا وعي متزايد في قضية الإيمان وارتباطه بالعمل الصالح. أصبح عندنا وعي متزايد بقضية العبادات وضرورة ثمراتها التي ينبغي أن تتجلى في سلوك الإنسان. أصبح عندنا وعي متزايد بضرورة التخليق العام للحياة العامة في القطاعات المختلفة.
3: يحتاج المسلمون في جميع الأزمنة والأمكنة إلى التعلق بالسيرة النبوية العطرة.
4: دين الوحي آثار كمالات الله وأسمائه وصفاته، ولذلك تخلل هذه الأسماء وهذه الصفات الآيات الكثيرة التي اشتمل عليها كتاب الله عز وجل.
1: قناة محمد السادس للقرآن الكريم السادسة، تزكية وتهذيب، تسديد وترشيد.

0: بها.
1: هو الله العظيم من أسماء الله الحسنى العظيم، والعظيم هو المتصف بالعظمة المطلقة، والعظمة هي الكبر والاتساع والارتفاع وعلو الشان. وكلمة العظيم هي صفة كمال لله عز وجل، فالله عظيم لدرجة لا يستوعبها العقل القاصر المحدود. الله عظيم في ذاته، عظيم في صفاته، عظيم في أفعاله. ومن عظمته أن الأبصار لا تدركه، والعقول لا تحيط بكنهه وحقيقته، فعظمته ليس لها بداية ولا نهاية. ويدخل اسم الكبير واسم الواسع في معنى التعظيم، فالعظيم والواسع والكبير كلها من أسماء الله الحسنى التي تفيد التعظيم. ومهما عرفت من قدرته وعظمته فهو سبحانه وتعالى أعظم وأكبر، لأن الله لا يعرفه إلا الله، هو

0: لك والملك لا شريك لك.
1: تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى كافة المواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 للهجرة في المرحلة الأولى، أن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج ستكون من يوم الاثنين الثالث من شهر غشت 2026 إلى غاية يوم الثلاثاء 11 من شهر غشت 2026 مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. يتعين على المنطقين ضمن لائحة التنظيم الرسمي ووكالة الأسفار السياحية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحصول على شهادة تثبت القدرة الجسدية والعقلية على أداء مناسك الحج والإدلاء بها إلى مصالح وزارة الداخلية لتسلم شهادة الانتقاء. وستؤدى هذه المصاريف دفعة واحدة بوكالة بريد بنك بمختلف عمالات وأقاليم المملكة بالنسبة لكل من تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتنظيم وكالات الأسفار السياحية. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الملكية للحج قد قررت أداء المواطنين المنتقين للحج ضمن لائحة التنظيم الرسمي مبلغا تقريبيا قدره 65,000 درهم، على أن يتم لاحقا تحديد الكلفة النهائية للحج إما بالزيادة أو بالنقصان.

0: كانوا يعملون.
1: قناة محمد السادس للقرآن الكريم السادسة، تزكية وتهذيب، تسديد وترشيد.
2: هنالك وعي بالإشكالات والقضايا التي انتدبت خطة تسديد التبليغ نفسها لمعالجتها. أصبح لدينا وعي متزايد في قضية الإيمان وارتباطه بالعمل الصالح. أصبح عندنا وعي متزايد بقضية العبادات وضرورة ثمراتها التي ينبغي أن تتجلى في سلوك الإنسان. أصبح عندنا وعي متزايد بضرورة التخليق العام للحياة العامة في القطاعات المختلفة.
3: يحتاج المسلمون في جميع الأزمنة والأمكنة إلى التعلق بالسيرة النبوية العطرة.
4: دين الوحي آثار كمالات الله وأسمائه وصفاته، ولذلك تخلل هذه الأسماء وهذه الصفات الآيات الكثيرة التي اشتمل عليها كتاب الله عز وجل.
1: قناة محمد السادس للقرآن الكريم السادسة، تزكية وتهذيب، تسديد وترشيد.

مشاهدينا الأحباء ومتابعينا على خط الاهتداء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله لياليكم وتقبل طاعتكم وبارك لكم فيما آتاكم وخولكم، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. فقد مضى القول منا في هذه الحلقات بأن التماسنا للطائف البيانية والمعارف السنية في مفصل القرآن يعني يتحرى ويتوخى ضمن ما يتحرى مسألتان اثنتان، أولهما استجلاء ما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم مفصل، يعني صور التفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم في مفصل التنزيل، وثانيهما شواهد الإجمال فيه. ذلكم لأن قوله صلى الله عليه وسلم وفضلت بالمفصل يحيل على أن في المفصل خصوصية لها صلة به صلى الله عليه وسلم غاية، وقد رأينا منها ضمن حلقاتنا كيف أن المفصل سجل حدث البدء بالوحي، بدء الوحي إلى رسول الله في سورة اقرأ باسم ربك، وسجل ليلة الشرف ليلة القدر التي خص فيها صلى الله عليه وسلم بتنزيل الكتاب ذي القدر، وسورة البينة التي أبرزت نعت رسول الله بوصف البينة والحجة وكونه برهانا صاصعا صلى الله عليه وسلم ودالا على نبوته من غير حاجة إلى ضميمة أخرى. كما سنرى خصوصيات أخرى فيما بقي من صور المفصل وقصاره، لأننا سنقف عند صورة الكوثر وهي من أجل صور التفضيل وما خص به النبي النبيل صلى الله عليه وسلم، كما سنرى إن شاء الله ما خص به من النصر والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح أي نصر الله لك وفتحه عليك، ثم سنقف عند صور إن شانئك هو الأبتر سورة المشهد التي توعد الله فيها مبغض نبيه وشانئه ومحتقره بالبتر وقطع الدابر، ثم ستختم بما يسمى بالمعوذات الثلاثة التي لقنها صلى الله عليه وسلم، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وسنجيء لنرى خصوصيات الختم بتعويده صلى الله عليه وسلم تلقينا بهذا الحصن العظيم في خاتمة التنزيل. ونعود أدراجنا إلى ما وقفنا عنده لنرى شاهدا من شواهد الإجمال في المفصل. ولماذا شواهد الإجمال؟ لأن مفصل الكتاب فصل في ثلاثة أرباعه الأخرى، يعني في الطوال السبعة وفي المئين ثم في المشان، فهو إذن مجمل لما فصل في ثلاثة أرباعه الأخرى. ومن صور الإجمال أن الموضوع الكبير الذي تولاه القرآن كله وبسط القول فيه وأفاض وهو موضوع المعاد الأخروي بعد القيامة وحساب الناس على أعمالهم، وكم حدثنا القرآن عن أدلة هذا البحث ويسره على الله، ما بعث خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، وما أمرنا أي حين نريد البعث إلا واحدة كلمح بالبصر، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، وأمر حقية الجزاء فيه وأنه لولا هذا البعث والجزاء لما كان للوجود الأولي أي معنى، ولما كان للتكليف به أي حاجة ولا داعي. واستمعوا لقول الله في طالعة أحد الصور من الحواميم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاتمة الحواميم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى،
في الحق. وكون الله تعالى خلق السماوات والأرض ليعرف بآياته وصنعته وقدرته وجليل حكمته، لهذا خلق. ثم وأجل المسمى يبعث فيه الناس ليجازيهم على ما قدم من تكليفهم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. هذا الموضوع الذي بسط في القرآن في أكثر من سورة، أجمل في المفصل على ما سمناه بخواص المفصل. ومنها ما نلحظه ونحن بصدد رصد اللطائف في سورة الصور الثلاث التي تمثل صمتا ثلاثيا كالصمت الذي تقدم بيانه، سورة الزلزلة في العاديات فسورة القارعة. والاكتفاء من مشاهد القيامة بمشهد الزلزال الكلي الذي يكون معه دمار الوجود إدانا بانتهاء قيامه، وأننا على أبواب عالم من آخر انتهت الحكمة من وجود هذا العالم. وحين يقع هذا الزلزال الكبير ومعه الانفجارات بين القوسين التي تشبه أن تكون براكين كلية في هذا الوجود، تخرج الأرض أثقالها ما كان فيها مما يثقلها، وبذلك تميد وتتحرك وتفقد توازنها. اكتفى القرآن بهذا المشهد سبقا وقفنا عنده ليوقفنا على مشهد الإنسان وسط هذا الزلزال، ليقول للأرض لما تصنعين ذلك، فتقول فيقول يومئذ تحدث أخبارها، تحدث الإنسان بأخبارها، تقول له إن الله قال لها افعلي ذلك، انتفضي انتقضي، انتهى أجل وجودك الأول. ثم بعدها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، بعد أن سمعوا أخبار الأرض وشهادتها على كل شيء ولماذا فعلت التي فعلت، فإنهم انطلقون إلى جهات أخرى في ساحة الفصل ليروا أعمالهم. والإراءة هنا إراءة في موضعين، في مشهد الصحف التي كتبت فيها أعمالهم، ومشهد الميزان الذي يوضع يوم القيامة ومعه الأعمال مصورة كما ثبت في الصحاح، تصور أجساما لتوضع في الكفتين، حسنات المرء وسيئاته، وهو ميزان إلهي دقيق لا يغفل الله فيه مثاقيل الذر، وهو أصغر ما يوزن النملة الصغيرة، أو قلت في اصطلاح اليوم الذرة، نتوم أصغر جزيء ممكن في الذرة لا يرى ولو بالمجاهر الدقيقة، الله لا يغفل ذلك، احتسبه لمن فعله. وبعده احتساب الأمور الأخرى، لأن هذا مثال للقلة، وهذا لطيفة بيانية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ولم يقل يرى جزاء، لأن الجزاء يجيء من بعد، يراه أولا ثم بعد ذلك يعرض على الميزان فيرى رجحانه، ثم يقدر الله الذي يشاء من جزائه عدلا وفضلا، ذلك له إنه الملك يومئذ الحق للرحمن. ومن هذا الأفق من لطائف الزلزلة ننظر إلى سورة القارعة، وكأننا نقفز قليلا نتجاوز الصورة التي بينهما هي سورة العاديات، مع أن سورة العاديات هي أيضا يذكر فيها مشهد يربطها بالسورتين، ومشهد ما سماه القرآن إذا بعثر ما في القبور في سورة العاديات. والبعثرة بعث وإثارة، يبعث الله الناس ويثير ببعثتهم ألوانا تصاحب هذا البعث، من إثارة الغبار وإثارة ألوان من مصاحبات هذا البعث الغريب، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يقول تعالى كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. مشهد الزلزلة ومشهد القارعة مشهد آخر اختصر عليه من مشاهد القيامة، يقول تعالى في سورة القارعة، القارعة
ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ عظمتها تجاوزت الإدراك، فهي فوق الدراية. ما أدراك؟ من يعلمك، من يعرفك بحقيقة هذه القوارع النوازل القارعة؟ هل هي صيحات؟ هل هي أمور ضاربة، أهوال نازلة من السماء حين تنتقض السماء وفيها شرحت في قوله تعالى السماء انفطرت شقت، السماء انفطرت وإذ الكواكب انتثرت، كل حين تنتقض السماء بكواكبها يكون أحد وجهات الضرب هذه الأرض التي عليها الإنسان. ولذلك تلتقي المشاهد بيانيا، صورة الزلزال الذي يحرك الأرض كلها، نسمى زلزالها الكلي، ولم يقل الزلزال، زلزالها كلها، لم يبقى جانب من الأرض لم يزلزل ويحرك ويسقط الذي عليه. ثم القارعة، ثم القارعة، وما أدراك ما هذه القوارع؟ قرع شيء إذا ضربه ودقة، هي قوارع ضاربة لهذه الأرض وإنسانها، وتبدو آثار الزلزلة في الناس كما تبدو آثار القوارع فيه. يوم يكون الناس كالفراش المبثوج، كفراش، ويكون الجبال كالعهن المنفوش. الإنسان الذي كان ذلكم الإنسان المتأيد الخطى ثابت العقل الذي تشده إلى الأرض توازنه وفهمه يطيش لبه، فإذا هو كالفراش المبتوت، فراش ما هو فراشة، وإذيكم الحجرة الطائرة الصغيرة التي يضرب فيها المثل في الحيرة والانتشار والتهافت في النار ودخول بعضها في بعض كانها ضلت عنها وجهتها، فهي ذاهبة الرائحة حيرة. والجبال التي كان العهد بها ثابتة رواسي راسخة، إذا بها تنقصع ويسألونك عن الجبال يقول ينسفها ربي نسفا في ذلكم اليوم، فتصبح كالعهن المنفوش. والعهن نوع من الصوف خفيف، والمنفوش المندوف الذي جلح قبل أن يغزل ينفش، فيصبح أخف ما يكون عليه الصوف حين ينفش ويندف مندوف. تطير الجبال الطائرة والإنسان مثلها فراشة طائرة متهافتة حيرة بسبب القوارع النازلة. فهذا إشعار بعظمة ذلكم اليوم، وكلها هذه آثار لتجلي جلال الله في ذلكم اليوم. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ثم إن هذه المشهدين لمشاهد القيامة زلزلة وقوارع، والتي انتهت بما بينه القرآن من آثار ذلك على هذا الإنسان الذي سيعرض على الميزان بأعماله حسناته وسيئاته، ويفصل في شأنه في ذلكم اليوم. بينهما مشهد غريب يبدو في ظاهره، ومشهد الخيل الراكضة الضاربة من أجل اختراق صفوف أعدائها. ويجيء التساؤل، لماذا هذا المشهد القسمي بخيل الجهاد؟ وجوابه إن شاء الله ماذا حين بفضل الله رب العالمين، الحمد لله.

0: تقدم قناة محمد السادس للقرآن الكريم على تطبيقها الرقمي الجديد السادسة على جوجل بلاي وأب ستور برنامجا خاصا بالمغاربة المقيمين بالخارج بعنوان مغاربة العالم، يبث يوميا ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال بتوقيت غرينتش. محاور البرنامج غنية ومتنوعة ومتاحة باللغة العربية وباللغات الأجنبية الخمسة، الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية، ويتناول المواضيع الآتية: القرآن الكريم، التلاوة والتفسير، السيرة النبوية والحديث الشريف، العبادات، الأركان والمعاملات، الأخلاق، المبادئ والحياة العملية، خطب الجمعة والثوابت الدينية للمملكة والهوية الوطنية. يتوخى هذا البرنامج تعليم العبادات وشرح الأخلاق المؤصلة في الدين وتوعية الناس بما يحميهم من التشويش، ويرسخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، لا سيما في الأوساط الأجنبية التي يسعى فيها المغاربة إلى أن يكونوا مثالا للقيم الكونية المثلى التي بنى عليها الإسلام. يمكن تحميل تطبيق السادسة لقناة محمد السادس للقرآن الكريم بشكل مجاني على جوجل بلاي وأب ستور.
1: برنامج محو الأمية بالمساجد هو برنامج تعليمي تتشرف عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تعليمات ملكية سامية لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذا البرنامج موجه لعموم المواطنين والمواطنات الراغبين في التعلم كإحضاء بعناية ملكية سامية كتمثل في حرص جلالة الملك محمد السادس نصره الله على متابعة سير البرنامج من خلال تفقد حلقات الدروس، كما كيتفضل جلالته بتشجيع وتكريم المتفوقين الأوائل بتسليم جوائز تقديرية وشهادات تفوق. تسعى البرنامج إلى إكساب المستفيدين من كفايات ومعارف ومهارات باش يطوروا ذواتهم ويعزوا مهاراتهم الحياتية وينخرطوا في مسلسل التنمية الشاملة ببلادنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أنا فاطمة مستفيدات محو الأمية، جيت مع صحاباتي وجيت معهم المسجد وتقيدنا وعدنا نقراو، جبرنا الأستاذ وخيت بها مسكية وتعطي الأخلاق وتقرينا حق عنده بلا خاطر وما تخسر لنا الأخلاق وتعلمنا، وهذا يسعى من فضل مولانا.
1: البرنامج كيتكون من مستويين، مستوى أول ومستوى ثاني، والوزارة كتوفر لكم كتاب تعليمي ملائم ومبسط وأدوات بالمجان ومؤطرين مؤهلين وفضاءات مسجدية بالوسطي الحضاري والقراوي في مختلف أنحاء المملكة، ويمكن تختاروا المسجد اللي قريب من سكناكم والتوقيت اللي يناسبكم. وباش تسجلوا يمكن توجهوا لأقرب مسجد أو مندوبية الشؤون الإسلامية القريبة من سكناكم مصحوبين بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
2: وضعت نوجهه لأخوتنا لأخواتنا اللي ما تقرأوا يلتاحبوا الجامعة ويتعلموا حتى هم بحالنا ويستافدوا، والله ينصر سيدنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا

0: يعملون.
1: قناة محمد السادس للقرآن الكريم السادسة، تزكية وتهذيب، تسديد وترشيد.
2: هنالك وعي بالإشكالات والقضايا التي انتدبت خطة تسديد التبليغ نفسها لمعالجتها. أصبح لدينا وعي متزايد في قضية الإيمان وارتباطه بالعمل الصالح. أصبح عندنا وعي متزايد بقضية العبادات وضرورة ثمراتها التي ينبغي أن تتجلى في سلوك الإنسان. أصبح عندنا وعي متزايد بضرورة التخليق العام للحياة العامة في القطاعات المختلفة.
3: يحتاج المسلمون في جميع الأزمنة والأمكنة إلى التعلق بالسيرة النبوية العطرة.
4: دين الوحي آثار كمالات الله وأسمائه وصفاته، ولذلك تخلل هذه الأسماء وهذه الصفات الآيات الكثيرة التي اشتمل عليها كتاب الله عز وجل.
1: قناة محمد السادس للقرآن الكريم السادسة، تزكية وتهذيب، تسديد وترشيد.

الله يستهزئ بهم ويمد